اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يا مساء الطرب الجميل عبر أثير إذاعتكم إذاعة صوت الخليج FM وعبر برنامجكم اللي منكم وإليكم آمر تدلل.

يا مساء الجمال ومساء الاختيارات اللي نرحب فيها في برنامجكم أمر تدلل، ساعة من الوقت راح نستمتع معاكم. لكم كل التحية والحب من الإعداد والتقديم من نيسة السبيل زايد، وهذه تحية موصولة لكم من التنفيذ واللي راح يلبي إن شاء الله جميع طلباتكم إبراهيم العزاوي.

0 4 40 30 000 نستقبل اختياراتكم الغنائية وحتى القصايد وعبر منصة إكس. يا هلا وسهلا باختياراتكم وهداءاتكم، وأكيد هالفترة المسائية نقضيها معكم ومع أذواقكم.

يا مساء الأنوار، ولكل أغنية حكاية ولكل طلب ذكرى معانا في برنامجكم آمر تدلل. أرحب فيكم على 440-30,000 من داخل دولة قطر ومن خارجها، فقط أضيفوا فتح الخط 00974. ومن هالاختيارات اللي راح نبتدي معاها رحلتنا لليوم معاكم مع حاسيسكم، اختيار واصل لنا وإهداء للفنان طالب المري خلاص لا ترجع، ويهديها لعيسى بعبيد من علي وجداد. خلونا نسمع خلاص لا ترجع.

لك يا علي وجداد على هالاختيار. استمعنا معاك طالب المري، خلاص لا ترجع، وأكيد تواصلكم نرحب فيه من خلال الواتساب على 440-30000 من داخل دولة قطر، من خارجها فقط أضيفوا فتح الخط 00974. من الرسائل الجميلة من العراق: مساء الخير لكل كادر برنامج آمر تدلل وخاصة إبراهيم العزاوي، واليوم حابين نسمع معاكم إليسا عيشالك. طيب يا علي موسى، تحياتنا لك أيضا. هذا اختيار وتواصل، يليت بس اللي يتواصل معنا من خلال الواتساب يذكر لنا اسم الكريم، نهاية أي رسالة توصل لنا عبر الواتساب. السلام عليكم، ممكن أغنية وترحل للفنان الراحل طلال مداح، إن شاء الله تأمرون أمر. وأيضا من الاختيارات اللي وصلت لنا من سلطنة عمان سامي المحروقي، أهلا وسهلا فيك، ويهديها لكل شخص محب لهذه الأغنية للفنانة أصالة، تحياتنا لك. بس يا ليت لو تتأكد لي من اسم الأغنية. طيب يا سامي، شكرا على تواصلك. خلونا نتوقف الحين مع هذا الاختيار اللي وصل لنا من مستمعنا عيسى، عفوا اهداء إلى عيسى السليطي، وأهداء لكل عيال فريج الطفولة، فريج مشيرب والأخ ولد صفنا في مدرسة الدوحة عيسى السليطي، تحياتنا لك يا أبو مطر، وشكرا على تواصلك، ورح ياخذكم مع مخاول الليل في أغنية العطا. يلا نسمع ونستمتع.

استمعنا لأغنية تحمل إحساس السهر والحنين وتلامس كل من وجد في هدوء الليل مساحة للتأمل واسترجاع الذكريات. شكرا جزيلا لك يا أبو مطر على هالاختيار، ونرجع لتواصلكم عبر الواتساب على 00974440030000 من داخل وخارج دولة قطر. يا هلا وسهلا فيكم. حسن العجمي تحياتنا لك، حاب اليوم يسمع للفنان علي عبد الكريم، واخترنا له طبعا هو طلب قال على اختياركم انتم، واخترنا لك أغنية جميلة لعلي عبد الكريم يا راوية. خلونا نسمع ونستمتع بهالكلمات العذبة ولحنها الهادي الجميل.

شكرا لكم على هالاختيارات الجميلة والأذواق اللي قاعدين نسمعها في برنامجكم آمر تدلل هالساعة من الوقت اللي راح تكون باختياركم، يعني المكسر لكم والمايك لكم والذوق كله لكم مستمعين عبر أثير إذاعة صوت الخليج على 44030 من داخل وخارج دولة قطر، فقط أضيفوا فتح الخط 00974. حسين الجابري أهلا وسهلا فيك ويسعد لنا مساك، وحاب اليوم يسمعكم أغنية للراحل المقيم في الوجدان طلال مداح. هذه الأغنية مستمعينا تعتبر من الأغاني الخالدة في الذاكرة الخليجية، زمان الصمت، الأغنية اللي بدايتها بكلمات وترحل صرختي تذبل، فارتبطت دائما في أذهان المستمعين باسم وترحل مثل ما اختارها طبعا مستمعنا حسين الجابري. هذه الأغنية من كلمات الأمير الشاعر الراحل بدر بن عبد المحسن، ونسمعها من ألحان وغناء الفنان طلال مداح، لتبقى واحدة من أبرز الأعمال اللي عبرت عن الشجن والحنين في الأغنية العربية.

اختيارات ولا أروع عبر أثير إذاعة صوت الخليج، وتحديدا في برنامجكم أمر تدلل، معكم إن شاء الله إلين الساعة 6 حسب التوقيت المحلي لمدينة الدوحة. واليوم وأنا قاعدة أطالع الحين الساعة، تاريخ مميز والله، 6/6/2026، فلليوم يصادف ذكرى ميلاد أو ذكرى مناسبة جميلة. نتمنى لكم إن شاء الله أيام حلوة وجميلة بإذن الله تعالى. أيضا من الاختيارات اللي راح نتوقف معاها، هذا الاختيار واصل لنا بس للأسف أيضا بدون اسم، حابين يسمعون الرجاع يا كل الحب للفنان الراحل المقيم أيضا في الوجدان عبد الكريم عبد القادر، وأغنية تحمل دفء خاص في الذاكرة الخليجية. خلونا نسمعها ونستمتع بهالأجواء والمشاعر.

طبعا بصوت الفنان الراحل عبد الكريم عبد القادر كل الإحساس يوصل بصدق، فشكرا جزيلا لكم على هالاختيارات الجميلة اللي دائما تمتعون فيها في برنامجكم آمر تذلل. أيضا من الاختيارات اللي وصلت لنا من العراق، خلونا الحين ننتقل إلى إحساس آخر وذوق آخر مختلف من علي موسى من العراق اللي حاب يسمعكم اليوم أيضا مشاعر صادقة للفنانة إليسا عايشة لك. خلونا نسمع ونستمتع ونحب، يعني الحب مرات يكون فيه تفاصيل وفاء واهتمام وتفاصيل جميلة، راح نسمعها في عيشالك.

شكرا لكم على الأحاسيس الجميلة اللي قاعدين نعيشها معاكم في اختياراتكم في برنامجكم مرتدلل. أيضا من الاختيارات اللي وصلت لنا من خلال الواتساب على 440-30000 من داخل دولة قطر، خارجها فقط أضيفوا فتح الخط 00974. راح ننتقل من العراق إلى سلطنة عمان، وبهالاختيار من أبو لورا. لورا اسمها والله جميل، الله يخليها لك إن شاء الله. يقول مساكم الله بالخير والرضا والعافية والسعادة. راح أنقلكم باختيار مع فيصل عبد الكريم، الحالك نسمع.

شكرا لكم مستمعينا وعلى هالاختيارات الجميلة. شكرا لك يا أبو لورا، للفنان فيصل عبد الكريم لحالك لحالك، تحياتنا لك. من أيضا الاختيارات اللي واصلت لنا أيضا من سلطنة عمان سهم المحروقي، أهلا وسهلا فيك، وحاب ينقلكم إلى اختيار جميل وشعور مختلف، شعور الأمان والراحة بالقرب ممن نحب، والله ولا أروع. خلونا نسمع أمان أمان للفنانة أصالة ونستمتع.

والله حاسيسكم اليوم ولا أروع، يعني اليوم السبت مختلف معاكم مع اختياراتكم في برنامجكم آمر تدلل على 440-30,000 من داخل وخارج دولة قطر، فقط أضيفوا فتح الخط 00974. راح ننتقل إلى بغداد واختيار وصل لنا من وليدي. هلا وسهلا فيك يا وليد، ويسعد لنا مساك، وحاب يسمع للفنان عبدالله رويشد اللي نتمنى له دائما الصحة والعافية. صدقيني خلونا نسمع أيضا الصدق بهالإحساس، ويعني تفاصيل جميلة تروى في هذه الأغنية، خلونا نسمعها.

مشاعر الحب ومشاعر جميلة وكلمات هذه الأغنية صادقة وألحانها هادية والإحساس فيها ولا أروع. شكرا جزيلا لك يا وليد من بغداد. ومن العراق ننتقل إلى الكويت. تحياتنا لك يا سعاد وتسلمين على هالتواصل الجميل معنا. وحاب اليوم أيضا تأخذكم باختيارها مع الفنانة الجميلة أنغام. راح نعيش معاها بهالاختيار بقول نسياك، يعني مشاعر الصراع بين العقل والقلب وبين قرار نسيان وحنين ذكريات. والله حاجة مؤلمة بس خلونا نسمعها.

كل الشكر لك يا سعاد، وأيضا هالمسج واصل لنا من أول شيء يقولون كل الاحترام والتقدير لهذا البرنامج الرائع. تكرما لأغنية عيد وحب هاي الليلة لكاظم الساهر، دكتور خالد بني مصطفى أردني في الدوحة، يا هلا وسهلا فيك، جدا سعيدين باستماعك لأثير إذاعة صوت الخليج، وإن شاء الله تسمع معنا اختياراتك سواء اليوم أو إن شاء الله في الأيام القادمة في برنامج آمر تذلل. أيضا من الرسائل ميلاد، يا هلا وسهلا فيك من السعودية، وجدا سعيدين بتواصلك، وحاب يسمع الفنان محمد هاشم من اختيارات من هذا الاختيار من جلسات صوت الخليج، والاختيار الاختيارات خاصة صدقيني إبداع، والله صدقت إبداع إبداع مستمعينا خالد الشيخ والبدر وأشرف محروس، تحياتنا لك يا ميلاد. خلونا نتوقف مع فهد الحجاجي من روائع فهد الحجاجي، من خبر قلب على الهم محسود، حمد محمد، يلا نسمع.

0: والله اليوم ما شاء الله يعني الاختيارات والطلبات، يعني قاعدين نحاول قد ما نقدر نسمعكم كوبليه اثنين على أساس أن نلبي جميع طلبات ومش قادرين، يعني خلاص الوقت على الآخر. خلونا نسمع آخر اختيار وصل لنا اليوم من مستمعنا فايز الوالي اللي حاب يسمعكم اختيار للفنان الراحل المقيم في الوجدان أبو بكر سالم، عادك الصغير من جلسة صوت الخليج، ومساك جميل وسعيد.
1: عادك الصغير

والله أنا أعتذر من كل المستمعين اللي قاعدين يتواصلون معنا في هاللحظات الأخيرة من برنامج آمر تذلل. حميدان الجبور من الأردن يا هلا وسهلا فيك، وإن شاء الله بكرة تتواصل معنا في برنامج آمر تذلل وتسمع اختيارك وطلبك. وأيضا خالد بني مصطفى إن شاء الله تحياتنا لك، وأيضا ميلاد تسمعون إن شاء الله اختياراتكم في الأيام القادمة، واللي ما قدرنا نسمع أيضا اختيار عيسى السليطي شكرا جزيلا لكم، إن شاء الله تسمع أيضا اختيارك بالأيام الجاية. لكم كل التحية والحب مني سلسبيل زايد، وهذه تحية موصولة لكم من التنفيذ إبراهيم العزاوي اللي اليوم لعوزته معي. يعطيك العافية إبراهيم، وإن شاء الله المرات الجاية نضبطها نختم على الوقت بإذن الله تعالى. يلا نتمنى لكم أيام جميلة وسعيدة، ودائما ثبت الموجة عبر إذاعتكم إذاعة صوت الخليج FM. فمان الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.